استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل مهن سبلنا كالصاف.